ورأس ما عطنا كم يحدركم وكم يكأنيهم لومي علة أسران سلستن قمت قلت شحن أسران شدي ثاني يوم ما دبعت حزق قريبا له ما دبع عرب تسفاي تخلق جي ما دو ناي ما عالتنا تنت زخبروا له يوهانا زبهالوا ليو بزتفار عرق أبهالا بزخونا قن بطخينو يوهانا نمبل سلسان حميتن ما عالتنا تنت إرترا نمخبار زبصحنا كبرن زخرن كا نيجيغانو سوات تن نطوم سلمات ايتران زونو مجمريا ارستزينا دحرو اقداسن اوانو زولكم مدبات حيزا قريبا له مجمريا تي ارستزينا ايتران قبطن سمعت فرمن سبحات دراماتات قجل لهقدفن قجل لهقدفن قايلان دانكران بين ايترا بقداي شويات ركب سبا سلطان اب اسمرا زينا بزرزر ايتران قبطن سمع أكثر من إيران جبتن بقدام عثرت وشدي شوكم بتكلتي شن إسرائيل شدي شن عامة مرت أب أسمرة حبراوي مسمرات مراقب مسمرات مراقب نم معبال با لن بالن متسار وده بعدين أب كي بحري نم حيال وقع وسم مع متحبار موقع عزيا بحري كم زفر ما مع كنا زينا كلتين هجرات جليسن اتيم فرام مرحي قجل هكذا فاعطوه سياسة فوركي كابز ترخبولو ابز ترخبولو مقبل اقاش دندن يتخايدو اتي سمم عبي منيستر مقو عزيان مرحابتاتن قجل هكذا برهاني تسفاس اللاسن منيستر ترانسپورت قبسي ليتنال جنرال كامل الوزيرن زي تختمي يو ازيك أكل نايتي مس مينستر قديات وصاي جبتي بدر عبد العطي ناب أسمرة سوق عزي سوق عزي أكايتي سرح أب سلطات مجو عزيا ساعات عدنا زسرحا كوبانياتات ون وانا أكايدي سرح زت على لي لعلواي لوخ جبتي زكايد عدتيو أب مفارق زحلفة ورحي مازيا أب جبتي مبصح زكايدي بحلافي كتباي قديات بجلي هقدف حاقوس قبري واتكشا زمرح لوخ بجلي هقدف مس جبتاويان منيسترات وصاي وفري نقدن اندسرن مقو عزيان الكتريسيتين ساعات حرشان مريتن كم أون حلفتي تكالات بانكن مهندسات ترخيبو كم زنبرة تزرار بيذكر مليسر عبد العاطي أبتي مسمرح يقول له هكذا في إساس أبز قبرو رك زررب كايرو نلقاو النتن جز أتاويك إن عنان حد النتن إيطرا زل وادقف ديجيمو أرقا قوش إبلتي حابريتا أطو إساس بوغنو إيطرا مسكوبانياتات قبسي أبز اللاتات ساعت مقوعزان عدنا نحابراو إلم أتاوي بروجكتات كسرح دلوتي مخانات زاريبو كنت يوم منيسترات قدات وطائعون ببينهم زر الرب كم زكايروز ترقبي حابرتاي ملكت منيستر قدات وطائع قجل لها قدف آتو عثمان صالح أب كرنا أفريكا تحواسي زباوي معباريتات زبولو أب قمت بمئتاو يتي عدت ترقم زلو مخانو كليسو دكتور بدر نتي أقط أمينا عروتو تتقيمو دحنة محدران كايح بحري نايتن أب قم أقم بحري زركبا قد جزاتات تراي مخانو بمقلاص ابتي زبان صتا بحري بزبل نزخونه يخون ترانا يدق حيلتات نصيغو كبل معكن زينا جبسي جليصو بسنكي كونات ايران اب وشمت فارس استفطره كونات اب كبابي وشمت عدن قي بحري مصابو باب المندب كيدقم زسقت امريكانتي مس ايرترا وطينات توز صنحت بمحياش زمدنا اب تنقساسو لزلاوان جبت إيوه ساني ناي من قنيا نتراحيزات واسع كم زلا كنقر تنحيو عبي قجل الأخ مراحي أب إرترا مبصح ككايد زغني منيستر قديات وصاي جبت إيه دكتور بدر مسمع كنا زينا قجل له قدف سفح زبالي قال محتطا كايد نيرو دكتور بدر عبد العاطي كم زبالو مزمدنا جبت إن إرترا عبي عينتاوي قسقاس أمزقيب الله كبل قليتو مبصح نايتي الأخ بسنكي زعرق زولو سقاتات اب تعفافي اوان زتفت سما مخانو بمحبار قبسن ايرتران اب كرنا افريقا اب ماكلاي مبراقن اب تهواسي زبائيان زنبرا يبل اتي منيستر ايرترا عند ماكل ستان مرققان اب كرنا افريقا غيرنا انا نوصلا كبلون قليسو سلزي اب منقو كلتين هاقرات زولو زمدنا زيادة نمترار بوغن مريحنت قبسي توفاينت هالو كبلكا قليسو اللون بزعبات التقيح بحري بزملكة أبزهاب ومبرهون من محدار سطن كيح بحرن وشمت عدن ناي
መዳውብቲ ሃገራት ጥራይ ሓላፍነት እዩ እዚ ከዓ ንጹርን ዘየዛርብን እዩ ክብል መርገፂ ሃገሩ ኣነፂሩ ነቲ ዳርጋ ደስ ኪሉ ዝፀንሐ ብተበግሶ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ተጀሚሩ ዝነበረ ቤት ምኽሪ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ንምብርባር ዝርርባት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዶክተር ዓብዱልዓጢ ጠቒሱ ነቲ ኣብ ፈለማት ጥሪ 2020 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ርእሰ ከተማ ርያድ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ዝመርሕ ቻርተር ኣፅዲቐን ምንባረን ይዝከር ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ዝመርሖ ጉጅእ ልኡኽ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ ነይሩ እዩ ደንጉ ይኹን እምበር ሚኒስተራት ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ ዮርዳኖስ የመን ሱዳንን ሶማልያን ከምኡ ጅቡትን ተረኺቦም ነይሮም ከምዚ ምስ ግብፂ ተገይሩ ዘሎ ናይ ዝተፈላለየ ውዕላት ፊርማታት ክታማት ኣብ ናይ 2024-25 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጉጅለ ህግደፍ ምስ መንግስቲ ጥልያን እውን ተፈራሪሙ ምንባሩ ዝዝከር ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን ዝተገብረ የለን ከምኡ ውን ምስ ካልኦት ሃገራት ነይሩ እዩ ዝተተግበረ ግን የለን ሕጂ እውን ካብ ንፖለቲካዊ ሃልክን ግዜያዊ ፕሮፓጋንዳን ዝሓልፍ ኣይኮነን ባህርያት ጉጅለ ህግደፍ ብሕግን ሕጋውነትን ስለ ዘይቅየድ ስብሓትን ድራማታት ጉጅለ ህግደፍን ቴሌቭዥን ጉጅለ ህግደፍ ብ17 ጉንበት 2026 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ ዘቕረበቶ መደብ ነቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ዓ ም ፈረንጂ ብዘይተፈልጠ ሰብ ኣብ መንበሪ ቤቱ ኣስመራ ብጥይት ተሃሪሙ ተባሂሉ ብከቢድ ድሕሪ ምስንካሉ ሃለዋቱ ጠፊኡ ዝነበረን ብጉጅለ ህግደፍ ንኩነታት ጥዕንኡን ማህረምቱን ሃራሚኡን ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ መብርሂ ዘይተዋህበ ጀነራል ስብሓት ይፍረም ቃለ መጠይቕ ኣካይዳ ኣብ እዋን ማሕረምቱ ሚኒስተር ፀዓትን ማዕድንን ዝነበረ ጀነራል ስብሓት ኢፍረም ገዲም ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር እቲ ኣብ ቴሌቭዥንን ዝተረእየ ቃለ መጠይቕ መኣስ ከም ዝተቐርፀ ንፁር እኳ እንተ ዘይኮነ መበል 74 ክፋል ስርሒት ፈንቅል ኩናት ደንካልያ ዝገልፅ ኮይኑ የመናይ ኢሉ ከም ዘይንቀሳቀስ ግን ኣብቲ ስእሊ የመልክት ቅድሚ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጉጅለ ህግደፍ ናይ ጀነራል ስብሓት ኢፍረምን ናይ ካልኦት መራሒ ናይ ካልኦትን መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ ኢሳያስ ዝደልዮምን ምስሎምን ወዳሲ ቃላቶምን እናተቐናበረን እናተቐሪፁ ክዝርጋሕ ፀኒሐ እዩ ቴሌቭዥን ጉጅለ ህግደፍ ከም ኣመላ ኣብቲ ዝዘርጋሐቶ መደብ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዝለዓለ ተራ ዝነበሮም ክፍሊ ስለያ ጴጥሮስ ሰሎሞን ወተሃደራዊ ስታፋት ኣዘትን ወተሃደራዊ ዝነበሩ ከም ዕቁብ ኣብርሃ ቢተወደድ ኣብርሃ ብርሃነ ገረዝግሄር ሳልሕ ሕሩይ ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣብ መድፈና ጉጅለ ህግደፍ ዝርከቡ ምስሎምን ዝፈፀሞ ጅግንነትን ከም ዝሕከኽ ኮይኑኣሎ ብጉጅለ ህግደፍ ሕጂ ንመዳመቂ ፕሮፓጋንዳ ድሕሪ ናይ 8 ዓመታት ሃለዋቱ ኩነታቱን ተላዒሉ ዘይፈልጥ ጉጅለ ህግደፍ ከም መቐፀልታ ጉጅለ ህግደፍ ቅያ ሰሪሐን ተዓዊተን ንመበል 35 ዓመት ፅምብል መዓልቲና ፅነት ንመዳመቂ ንምግባር ጀነራል ስብሓት ኢፍረም ኣብ ቴሌቭዥን ከም ዝቕልቀል ተገይሩ ይብሉ ነዚ ተግባር ዝተዓዘቡ እዚ ግን ዝመፀፀ ስዋ ኣብ ሓድሽ ገኒ ከም ዝበሃል ብጀጋኑ ዝሰርሕዎ ቅያ ንሶም ዘይነብሩሉ ክትነብር ምፍታን ናይ ጉጅለ ህግደፍ ስንክልና መግለፂ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ መግለፂ የብሉን እቲ ንጀነራል ስብሓት ዝወረዶ ሓደጋ ብሓደ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ይቕሬታ ብሓደ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ኣድብዩ ዝፀንሐ ሰብ ከም ዝተኻየደን እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ሰብ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ተሰሚዑ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ይኹን መግለፂ የለን ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ቢቢሲ ኣብቲ እዋንቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ክብል እውን ሓቢሩሎ ቢቢሲ መደብ ትግርኛ ጉጅለ ህግደፍን ጓይላ ዳንኬራን ጉጅለ ህግደፍ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈፀሞ ገበናትን ቁጠባዊ ውድቀትን ኣብ ቅንያት 24 ጉንበት ስርሒት ፈንቅልን ካልእን ፍጻሜታት ኣመኽንዩ ብጓይላን ባዶ ጭርሑታትን ክሓብኦን ይህቅን ብመሰረት ካብ ውሽጢ ሃገር ዝተረኽበ ሓበሬታ ንኣፉ ዝስተማይን ቁራስ እንጀራን ዘይረኸበን ኣብ ጸልማት ዝነብርን ዘሎ ህዝቢ ኣስመራ
ከተማታት ኤርትራ በሐፈሻ ንማዓልቲ ናጽነት ገንዘብ ከዋጽ ኣብ ጎደናታት መሳዕ ስዒ ክዳውንቲ ንዑዘ ድሊ ገዛእ ሃልኽትን ክገዝእን ዳሳት ክሰርሕን ብምምሕዳርን ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ከም ዝተኣዘዘ ተሓቢሩ እዚ ግን ኣብ ዝኾነ ዝግበር በዓላት ዝግበር ገንዘባውን ጉልበታውን ክፍሊት ልሙድ እዩ ጸኒሑ እቲ ኣብ መሳኹቲ ቴሌቭዥን ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ጎደናታት ኣዳራሻትን ዝረአ ዘሎ ሕብራዊ መብራህትን ባንዴራታትን ግን ነታ ዝዓነወትን ምስላ ዝተደወነትን ከተማ ኣስመራ ብሕፅረት ቀረብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝሳቐ ዘሎ ንባሪኣን ተወሳኺ ዕዳን ድኽነትን እምበር ምስተርሆትን ቅሳነትን ከም ዘሂቦ እቲ ነባሪ ህዝብን ናብ ሃገር ዝበፅሑን ይሕብሩ بتوسخي من محدار نبرتي أسمران كالوت كتماتاتن معلتين أصنت نمسن بال نفسو كف سبن كبابن زيت أزوزو مزي مال كم زغطعن كوبن مجزئي فينو باني شكر بون وزتي كابتي دوكوان حدري زبهال كم زغلكلن زبزواري ملقتي ممرحي كم زيتوهابي تحبيرو نتي بممحدارات هزبي كتوكبرو تعزيز وزولو نمسلات اتن مساريحي قجل هكدف زخونا حب هاقراويان محبرت دكا عنستيون من اسياتن زيسوعا كندي تواساتي كم زخونا يفلت اب حاملة كلتشحن عصر توشو منتن عامة برت فرنجي ابين اسياتن زي كدوس زمدنا ابز مسروتلو قزي بهاقراو محبر دكا عنستيو ارترا حمادي زيتودبه دك عنستيو أب قدناتات أسمرا مثل ولك ملاقي إساياس أبي أحمد حيزن فقري سعر حادئنا أبي مزيو بسماي وجه حيواي إلن كم زجرحن كم زعسعن زرسع يكونن بهقات أمي مبل سالسان حميشان عمد سنبل معالتي نات النت إيرترا قجل هكدف كونة إلو هزبين حق إنيا كونتات هاقرو كيردا نتم بزاي فردي نعمتات أمد فنا قودا قدي زتعفنو إيتيبيان غيت فرسن مريحنت هو حاتن نهزب تقراي نبيش إفلاقن تباهلو آب كينات تقراي زهالقون زتماروخون زسنكولن عسرتات أشحات إيرتراويان نخرسعون آب هاقرنا زولو سدتن حسمن نخحبعن يسرح كم زولو تغنزيبو كلو إيرتراوي نمتولون كبرون نخملس بحبار كالس كم زولو ايو زحتت زولو يبلو تقالسي نفتحي شكان قجل هكدف أب إرترا نسالسان حميشان عماتات بزي قوام هاقراو بايتو بزي هاقراو مرجا هاقراو بايتن مدب سراحن مسل حسابكا بناتا مقلاتن بناتا مقابن نهزبي إرترا يروكسون عفينو جهو حيزون يركب بيان إرترا بقود داي شويات بيان إرترا هالوات نايتوم كاب كلتشعن حادن عمات مرت فرنجي أتحيزوم مياوي ناتس النت تتقيمهم بمصحف ترح بقجل هكدف تجعو يوم عصرهم تفيو زلو غازتنياتات كونتاتهم بوزوز كتساري حطو كم زقربة تقليسو بين إرترا نزي لعلي عسران حميسان عامتات أحليفو زلو ناي جويا تقبار بمخنان هالوات دي تجعو يوم وياويان نمرقات عبسعري مصنحو زفلت كوينو بحاموس هالوات السناد بحاموس هالوات السناد غازيتا عدماسن غازتنيان سعيد عبدالقادر زرقاقص proof of life ويون ناي حالوات أسر بهزوز قرب بحمشتو قمبت كلتشحن عسران شدشان عامة مرت فرنجي PEN International PEN Eritrea in Exile كومون PEN Centers Worldwide تلب كم زقربيو تقاليسو PEN إرترا حالوات كلهم ابتحتي شويا قجل هكدف دركبو سب مويا قازت انياتات نمرقات نوح اوان ابزو سيدي قعزو حطو مثل كيسل كي ابسرح مهلاو زفلت كوينو ازي بناي قازت انيان السنة دان قازتا ادماس نبر سعيد جميرو زلو قسواس عووت وطسيت كلون افرك بتصحن كلو قدوس دلاي فتحي زيغا عبر كتون تساتا فنتن كقبرا لوو
دمسي حقن فتحن نحرنت لعلت ايت دسم بدو نقول له هدف كاب مجمرتا عمتا سلطانو اتحزو عبلي علي حزبن هاجرن ايرترا بدل مفصام حتو زقربلو موياويان غازطنيات امهدان توافيرو منبارو زفلت كوينو كساب لي تلومي دمسي اندا عفنن زيغاتات اندا چوين ينبر مهلاو نيرا عادي بحريات نقول له هدف اقوليحو زمسكريو ركب سبا سلطان أب أسمراء منيسر قدات وطعي نقجل لهكذا عثمان صالحن نفتس أمي قدات إمباسي قطر أب إرترا أمباسادر قانم بن محمد المعديد رخيبو كم ززراربو أقل قلوز ينا قطر حا أفليتو اتركب أب أسمراء سخايدو كوينو ديحرنوح من كل قوال زمدنا كلتين هقرات در إذلو بمخانو أقالبو سحيب اللو ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ክልቲያን ሀገራት አብ 1996 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ አብ ዶሃ ኤምባሲ ሀገሪ ኤርትራ በመክፋት ዝጀመረ ኮይኑ ቀጠር ወገና አብ 2001 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኤምባሲ አብ አስመራ ኤምባሲ በመክፋት ነዚ ዝምድና አሃይላቶ ካብ ሽዑ አትሒዙ ከክልቲያን ሀገራት አዚዩ ዑመር ዝኾነ ዝምድና ከም ዝነበረን ዝፍለጥ ኮይኑ አብ ዝሓለፈ أستاذ عصرت عمتات جن زمدن أن أنقل كريس أنيحو قطر أب كلتشحن عصرت عمت مرت فرنجي أب مونغو إرتران جبوتن أب زتفتري دوباوي من سحاب كم مونغو نيا بموخان أب تيز السحاب دوب أكاب سلام سراويتا أو وافرا أب مونغو كلتي أموغنات سعريش مقلنا تكايد كم زنبرت تفلت أب تقوان نتاب بسنكتي أب كلتشحن تشعت عمت مرت فرنجي زتنبر الله أقدا أب ديبلوماساوي تونوت صلو زنبرت إرترا بسنكي زي صفوف أكايدا وجل هكدف قطر بوليتيكاون كتباون دقف زقبرت أقداسي تمشارتي إرترا من بارا يفلت انتخوني اتزم دنا أب كلتشحن عصرت شعات عمت مرت فرنجي دحر زقات أمي قلولو أبال هاقرات متحققاز وشمت عرب سعود عرب إمارات بحرينن قبصن أب لعل قطر إقدا مسقبرا إتمس إرترا زنبرا زمدنا وانت بلاشيو أب تقوان تيقو جلي هقدف مسيمناويان حتي زنبرو داقف قديفو أب قدني إتي سعوديان إماراتن زمرحو زنبرا كيدان لفنتاوي حيل أنصار يمناويان حتي بقربا كم زي تسلف زكريو وجلي هقدف مس إمارات بزقبرو سممع استراتيجاويان وتهدراوين متحبار نودب عاسبن معسكر أير إرترا أب يمن نزقبر سر حتات أفقيد اللاني رويو كالولاو حقرات إنا عموقي أبزخدلو نوح كيس إنحي قطر سراويتا كاب دوب إرتران جبوتن العلا أب مونغو حقرات متحبار وشمت عرب أب كلتشحن عسران حدن عمتمرت فرنجي بزيتا قبري سممع تي أب وطري زنبري زباوي ديبلوماساوي ببقرب الناس محاشي كمتس كم سنحي بي بي سي حابيرتا او تغيسو أب حابيرتا او تغيسو أب زي بعسران حدن قنبت أب أسمرا زيتا قبري ركب سبا سلطان كلتين حقرات نتي زنحي زمدنا بمقمقام زمدنا أم إنا دنفعي زخدلو من قدي أمل كيتوم كم زيتا زراربو تفليت اللو إلو بي بي سي كاب تسبتابو ركب أسمرا منيستر عثمانن أمباسادر قانمن عبي ديبلوماسياوي لوتي سممعات زيت سما معلو أيهون مبر كلتين هاجرات أبتي زك أيير زلو جو بوليتيكاوي ملك أيه بحري ركباتن نمخلص زجمر أو جبراوي تبغسو كون كم زغل يج متيبل سبت أب ناي بي بي سي كرة سمعتي تنايزينا مدب أبدي تغلق سبب تخلق مدب نسجر إتا زجبر موسيقى

0: كبرات سمعتي رادي اتراك هو وراي زي زي معي زي ما طرح يكون الملخت عاب نجر نزلوا زحلفوا ايو كاو خاي وطنان امو حجي لومي درو ناصنت اترا بعداو غزاي زوصلو مدلاوات جنبار دقم حري تريسوس مرات تعتولو عسب ون زيت تحزولو صباح اسران 4 جنبط طلالا بمريت اترا حراد خدتلو مبل 35 سنه عمد كوينو هاجر نصان حران كوينا قاسينون رجيون كنبر عدل زيرخبه بنصارو دانكيران غويلان بهلاو خدانات تباهيلو ذرخه ابعالات مبل 35 كان محجوز جمر ونديو كارنيفال زبل سمونه طمو ولو كارنيفال تاع مالتي كارنيفال ابي اتراو باهلي بفصم زاين برن زت حزون يبولن منياتو كارنيفال ترغوم زلوو اتم زبعلوو مغلط زلوو مس باهلن اغبابن حبره تسب اترا زي زامد زي الرخبي ولا بكا بزعو عمي قفلطو تاريخن ناي تاريخ سبت زي كونكو كلنا جنبب وغنا نفلطو بزعبا زخا افلطو زلكم بزعبا كارنيفال انتاي تنتنا مس اترا انتاي تتحزالو اوزوم كارنيفال يخبر الله لكم منغسنا يلوو تبلو زلهم ون كتبرون كتقلصون تسفا جبر يصبى اسكي صباح سنبتي امو ابزي زتخايده ناي بعال كل سبت عذيبو ولا مالتي تي مكتتال ناي هاكرك غداي كما يخيدالو نبال مالتي نديو اوز تخايدن كما ينيرون نزبل نكاتاتل مو نسمع ايو بخمي عيتا غبابي خيدو خمي ينيرو زبحال الو كن سمعو مو منالبات مسوخا زبحال كل يو قدنيو قدنيو خبحال انت صبوق على الوديو حما على الوديو بحال مالتي نسمع ايو ترح زي انت ايو السان تاي تبل دحرو خا اتوم قدايت كان تاي بلو خا كسعبي
1: هنا ما خوينو بزخز كسعسع كن رئينا نارا خوينو خن رئينا رشايدا خوينو خن اللي بعلات زبا ما اكل كينا اسر حلوخو بحفشان ايلو معمت بدرجة زبا ما اكل كن رئي خلنا شما قل بعلات ابسلستي قرطي استخفاف لئيب اتحادي شما قل ويكاة كوميتي منيسرة تمرتي اتي كالا اي كوميتي كارنيبال سالساي كاة كوميتي كوموداسات زد عغاللي
0: بار كبرات سمعتي ردي ارترا كبرات ارتراويان زخبر كنن زخبركم ازي زولتو ناي كوماوي مالت ناي بعلات كوميتيتات مالتيو بتمرتي تمرتي منيستر تمرتنا كارنيفال كوميتينا كارنيفال كوميتي ناي داسات كوميتي ناي سلطنان كوميتي ناي لمعاتن زبحال كن يلن مخنياتو علاما لمعاتن فلطتن حزب اترا سلازي بلوم نقد سلطرح
1: لك تقرطي اب زوباز لو خا اب نوسان زوباتات كا بو مسرت كا يورد اذن ري ازلنا كارنيفال حجي اكلنا تو ناتو خفال كوينو زوبا اما حضرت نوسان زوباتات مس كلهم مسارحتهم صحفت جنبار حالفتي محبرات حماده حمامات اي هاكاس كل
0: هو امبار كبرات سمعتي ازي بمنغستاو درجات كفلي بهلاو قداتن كفلي بهلا بهلن سبورتن زبحال زكايدو بقوندو خاتي قبل لخاتي غجله هدف مالتي نتي بيت صحفت نا هدف مالتيو سلازي ازي اتوم يم زكايدو زلو بهاجر درجه زوباتاتي لو ما اقيلو ما زلو ابنو زوباتاتن كاو حالفو بعد عدي كدا ولا بي ربا زلوون مالتيو دحن كنقصلين دينا عبد قصيلو زمص ضربات كلي
1: تاتفلي بعبي خا حزبي نبار زوبا ماكل نهاغراوي ناصنتو زلوو كبري لعول سلا زخونه رئيس او دامت سلا زخونه زاب عزيها بناي بمولو بنواتو بغلبتو كل حزب زوبا ماكل امعريغو زسات فوزلي
0: هو برغت معلتنا صنت ايرترا كل ايرترا نغوجل هكدف غزبلكت كونا يكونن كمتي زقبا يبع على اللودين زبل حتى حجيتي تايو برقد حن هتي هزبي إرخاء بعابيو هزبي ستاتفو نهزبي كاب قزو قوت قويتو موطيهم إذا قوت قواسيت كوميتي تبهل كوميتي أبزينا ونزهبنا يو نهزي تزازات زي قبرن زي فتسمن نهزي تزازات زي قبرن زي فتسمن بقطة ناي كوبان مقواتا ترلو بو ناي كوبان يزحدك مقطة عطونا اللو نهزي بعادن خقبركا نبذن اختصافك زوها بو حلافنت زوها بو مزنت بب خبابي بب جازيو بدك غيرو سلسرحو عمتات ملو بهم يخيصنحو ناي غالان دانكيران تا ترمست تاسمرا تا صبقتي اسمرا ناي افريكا بيكولا بيكولو روما دولان روتليان باريس بصريتا تفلط حجيكن عنيان بريسان زلا بمدب زي أتناتي كرداد نايك ألسنا كرداد نايك هزباو قنبار زمار حدولون مبراس سألأتي زي قبرو ترميسون دهالوه أبزن سومنات زي أتنقن ببانديراتات اتي هزبي تخدينو شركي حبراوي حد استخداونتي شفون زورياتات استخدنة ملكي عازلات مسل مبراتون بلج لج بلالو مالتيو سقع ماسقن ازم كلهم زلون تسريعهم تخدولو هزب زبهال زلوه قن ما جزءهم عطيهم لستة معين زحط سب معيون نفسهم كحط سب هناك كلن يوم إذا خاقول لي أتراود فلطي أما إذا كوميتي تعدي عطهم بس يسرح يوصل الذي نزي زها حبتنا أتراود قالنا بلا حبتنا هم كم قد أيام بر بالبا حق استخدام لا يدفرن بزخان خوين جن إكبر على دعان نتي نعطتهم حجي فتيو ذرق زلوا حبرة سب إني خوين زلت زبيترا
1: مريانا كارنيفال جلست خوين حجي قد ما خلت تورحي من الممادات ويكا سرحت جميرو اذا سرح زخ جمر كله خاني قليل نجر يكونن سلات اللي هي سلا ساعه سعيد زي كوني نايت تشعتي ان بهرات نزن اسان زباتاتنا تعديلن لك كعاني بهره تغرينيا خوينو كنا ما خوينو بزخ كسس كن رينا نارا خوينو كن رينا رشايدا خوينو كن رينا زفال عليها بهرات
0: كبرات سمعتي يرد ازي كل التور حيلات تمر كل التور حيكون المهنياتو قالوت قاليهم زاربو بزخونا جن عبد خل التور حي انتنسيف كجبر كله ازم كلهم تمهارون سرحتنياتاتن انتاي غبرني روم مالتيو سرحت لزيله تتمهاراي كو تمهاراي انديو كمهاراي خيل مصنعتون يلن مالتيو انتاي دا ابزي غسغواتات ناي مكيات زكايد ودلو مالتيو حماديهم حماتياتهم حماسه حكاسيدهم اتم انعو نزي زكايد ودلو ببي أكون. سلذي إذا نمعلتنا أن التباهيلو كل تور حلا تمبر. حدو جنبتون كنا يقايلان يريو. عمت ملو بهم يزخيد. عمت ملو. مدلاو بعلات سلذلو. معلتنا أن كنا يلك أنا أي عشر سنة زي ما تقول له دحرو بحث ما تكرم زي بقول له كين مو بعد ناي فестيفال ناي أغسطس ناي نحصل له تاني حوم ما تكرم على له دحرو تروح يفنكل زين نتبه له عمت ملو بزاي عرفتي زخيت بزاي عرفت خا زي بزاي تنفاز خيت كم أوصل زخوني خا من إسي إرثا أبو غايلان أدن كران فلتتن نقحتن زي بقول له زخيت مالتي نقص المدحان كأو حليفوتي زخيت كم
1: أصلا شو زواتك أبزي كرعات زخم زواتع كوينن جن بنبرت زوا ماكل سدالوي
0: ابالا زي تزبلتو ناكناي بهرات بهرات لبيسوم يخلوبس دحن يلبوسوس كيتم البات جن بهر ناي بهرات كلوبسون ناتو لمد ككايدون مكم كل سبري وندي بتزحزن حدا غوج لبهل خبر زغليو حزب مولو ايكون كان كوبس كايد كمتي اميدا خلو كفل باهلي ناي حزب غنبر زمالو زنبره ولا نتكرر الحديث ثلاث حمدتنا هي سبعة قمبارك نبل ذا كيف لبحالي بهارات كاري أولو زخيل بوزيوم ترحم وسنا تخالق إن كان عمامي يخبر زقبو ثم هرايك مهار كسر سرحتني يا خسرح نجدايك نجد كالي محبراه يوت كالي محبراه هيوت زي هابي كالي نجر زي مالئ وجل له قدف مقوع زيلن حكم النايلن مبرهتيلن مايلن كل يلن نديو إيشاس أفوركون بعلو عاوي لزبلايو جن أذوم فتيوم زقط قطو بطلالة هزبي أثراب حافشة خطب التخليق جن فتيوم زقط قطو جن كادراتو حسوا بيلوم جن نلم علنا نونشف علنا إلوم يزار ومات إيشاس أفورك جن يلن يبل سلام انتا يلن بعلو خمزيه اللو ديجيروه سلام انتا زبلو سلو زيبولو جن نسو كال زعتم كأخال سلذي نتهز بجن حوس واس كدان كدين كا ريهم اللهم تمالي ريني ريه بتعم حزينة بخيات كمان متأكى ما نعطوس نايز بين ساحل كيح تعم بابا كاب حليفهم دك حمشة شديش تعمت هساونتي قول عناتهم تسرقوا هساونتهم تسرقوا كندو قول عز ساوتو دار في صرفخاني أبي أحمد صرفي بوليتيكا يكونن من قستي أزبل ذا أكل بخم زي عينات جيرو خصارف ويجي حياواي مزي خاب سماي إلو زدرفهم حجي خا كونشال قول عخوينو كونشال قول عتزخون دا انت خوينو محتفتف كلو علو اسمو ما تقدفو زخوني اتم هزعو انتو قول عوت دك عسر سلسة عسر تربعة زخونو بسرعة درفي هساو انت دك خلطي عامتات كأني حمشة شديشت عامت زخونو هساو انت خا لك عكم تي أبي ميدا خلقو أنا يتم كنو زخونو قلو تاني أيرقون بجيكا توم كيهت عم بابا أبي تمرت زيارو زبها زنبرا ساتوم كيهت عم بابا عم نيرم كالي زم قوعد قن قول هساو انت كرأي قول عنو توم كيسر كم قولو خعابي توبا هيلو خمانسي زقبر حجي قن وجل هقرف كرداد نايك ألسنا باهلنان كبردان نمدبساس سلزمتي مهوراتنان اوتوم هاقراويان اندا بالعندا انسلن حجوين جاقانونا نبلع زلنا هزبي كلنا بدهو سلزي بيلنا بحانساب تتأميرنا بلعن تبلعن كلنا تبلعتي ببحركا قنز بلع ذلو سلزي ازي زقبر ذلو زي زبولو توزع توبلو زلا كبريناي ناتنات كبرنا يترحم أنا يكون زكبر دولو حسرتيو كارنيفال معلت ناتنات كارنيفال أي بعلني جعانو أبغدا قديس فيركا هجرا وبايته يبلو حقيه يبلو سرعته يبلو بتشويان بتفعتن زكبر دولو قجلة معلت ناتنات بعلا له بعل بتعب زهزني بزخان هواي نقول إزيلهم يوم أبعلهم
1: ministre timirt memahran kullom temaharona kullom zibna nibertna bumulu zi asatafi hajjet lehid de kono khani allababsa biheratna ta yemsil silmat nay biheratna ta yemsil menababuro nay biheratna chaatem biheratna ta yemsil
0: eziko 30 hamishtan amet amalti iznay biheratna ta yemsil bal amaltna tsna ta kono zigberko hibratasab ta yemsil اب تمهرتن بخالة اقابابن محبراوي تمهرتن سلطنان اب محبراوي من رخابتات اندا قلتسكا كم تيز بال هاقراو اقول قلوت تمهرتو ما تطبعي زكبر نزيتات زكبر دولو سقن سرابت نمعنا ونديو قن بهلن كبرن بهلن لمدن حبرة سبنا يترا بهلن حبرن حبرة سبكا أكادنا يكونن أكادنا ترح يكونن أساعات رح يكونن إذا حد خفال كابتي بهلن نايت حبرة السبي بهلكو أم مجاقبة بهلاو مجاقبة بهلاو أن بابرا بهلاو أكايدا زخيل كاب بتمرتيز وهاب نايقوا إلى بشارع وطي خاكون أب عمت حادة كذي أب عملو معلتي أب عمتها تقوم زبلنا صرح يتفن كلنا بالكا زي معلتنا تندو ناي بحث مسكرم ننتهي إن تبهالي عسرا سنكو أقوى إلى زقبر يلن قن إذن لا تكبر كاكون سب كاب صراح ناب كوركا يكونن تمرتي خاب تمهارا كاب بي تمرتي كورك أب كوركا يكونن قن تمرتي ملي سر أب كندي تمهارو أبي درجة بتحوم انتعاي تمرتي مهارو لو زبل قوائلا

0: بحيلي بزيد ليتن تنيسن فأودو ظلمنان ترعان عبد أربعة لخ فتيخن نبر من كليكن كم حراون تولدان يركنيخن كم حرث ولا جيتا شو بكلم خانو مان بتحكي لأبوه أبوه ما نفلت نج أعطني سام موريهم بعد اختفت يوم زلو فأودس مرة ظلمنا ذلوا نفس قتلت زقبر ذلوا ده كنسيو إذا ختابني يرتها ماري جن علامو يكونن علامو تلا أخي ناي جوجل له قدف ناي إسياس أفوركي ناي تخالسينا ناي تي كرداد ناي كالسينا ناتو مسرحيو حماتي محبر تمهارون دحركوينو تمهارو انتاي سقما تالووم كم عبلونو كم حاشلون زلووم كل جادي نيفرس سلمتاي عطس سلمتاي فرس بقدماي بعل أبو كل جات دك أنا شعم سلا زنبرس نساوا سردنا زولو زنبرة تخليها تسلاسي نتي أو زنبرو كورينل بزعبية تمهارو خزارو زقبوم هاكوسي محبر سرحتنياتا تسرحيلن سرحو خانا يبقى حالات مدلاوها يكونن ني حادو قنبت زملكات قبرغل قن حادو قنبت نزربا ني ودبا نسلايا سرح زلو قجل لترحي مهنياتو اتي هقدف وان نازو وافرو لكا كومزي ابزي زلو رابعي قنبار تباهيلو زلو محبريوين حايلتات ويكا ودابيتات تباهيلوم زلو بزي محبروكم همادئ محبر من اسيات هقدف تطرنيفهم بهزباوي أقول قلت ده هزبا من محدار ذل قنصلاوي بقنصلاوي ذستوهم أكيد لك تبع ذل لك كأبز خيز ذل مالتي محبركم محبركم سرحوا سرحيلن تنايدك إنسي توين عبد الله نايدك إنسيو ذ جمان شجران ذل خسر حدل محبركم إنه حركوينون أبزي محبركم إنه حركوينون كم محبركم ما جمر يا دكور بقان كون بحالون كم هارن كسنعن كابو حليفون زلت أجمعتن محبراو شجراتن نزقات ما زلوا خونتاتن كأ كفت حسهم هرون تمرتن كب متوجب أجن كأوشتي زوات سما برحت له دخونة أوشت أنا بدكن زت أساسرة مسرح سلزلوا نخامزي بمقبر كأ كايلو سلزلوا يوم مالتي سلزي دان كيران قايلان غير كأ كونن معلتناتن كارنيفال نقبل كاناتن نسيخ عذب كلو دلوا كسيلو ملا ما مدولوا سنحيلهم كارنيفال ترحي خون كارنيفال كأ كل كلام تخدين كحال عن ترى كيد هذا خيد مالتيو ناصل
1: بكل أنتم زملاء مدلوات استجبرلو استدخملو مريتينا مبز على سان حمشتن عمتنا تنتنا كارنيفال لو مشيت كن عزوان كريو بقينا عزلنا مالتي
2: راي مقع جوسنا أزيو دسبل مريتيو
0: بار كرة سمعتي ردي أرتر إذا نايتها حنتي أكل كابتم السنة رأتي شو معقلتها ناي هاجروا بعلاقة تباهيلهم زخودو ناي زوبا ما أكل أسم مالتيو تمكم تزغلت الطقة أب ملو إيرترا بخوم إتاز كايدو ماتيو أب قطر خون أب كتماتا أب قطر ظلم قوتيت كان أونسا زخيد أب تومي كفدو زعندرو عفران خوز إتي وصعي قطري أخلقها ناتي خداون تيديو ناتي سعني ديو ناتي من تايد زو وصعي قنزب بقون زوبي كو شقاق إلو انبر وصعي نايتي قجل لي كونن كاشيات ورك بشاي كونه كابت خالة أتاوي تاتاي كونن سلازي بخمزي جيرم زبعلو زلوي يوم تزحزنقن حراي كابزي خاني يوحانا توايل كابزي بمغطال كبرى سماعتي رديئترا حابير ناس معايو ازم دي حيروم ززارو بخي انتايم كبلو كمي امكا حابير ناس مع
2: برناتا تاسمرا زكاير زلو بزا قات امخان خلو زبيرترا
0: ازي مدم دبتا ازي حد اكل كابتوم اسانا تخوين ابس غيرنا لنا خمتا دولكو حج قابز قصيل زقرب تم قدات قدات كرعتنا حبنا انت حلو وسن قسن قسن اندا بلا خور زحرمه نا ابيين مدحانكا قدات خونو انت هيبلو حبيرا نسمع
3: ما زخلو بحال تولد كل عادي عاد هنا بتمرت مالتي نساوا وريدة أبسوانا قدام هاي نقلة تنسي كأو توزعنا نعس بيلنا تمدبنا نعس بيلنا أب عسف كأورس كذ مهارة هني لومنا قدام هاي كورسن كلا كورسن يلام فلا ليومنا سن قد قدام هاي كورس تمهيرا كلا كورسن تصب هيلومنا كلا كورسن تصبنا أبها كأو نع كلا كورسن تصبنا مالتي تبيلومنا بسرعة تيديومنا أهلو ترى أنا بسرعة تيجي هم نحضرني كورس مهارة أنا كذا كده أنا خبصت لزمن أنا لهم عبرت كده أنا كورس مهارة

0: ከብ ሳኽን ከይድና ማለት ና ከሰም ንፅናርና ቆይም ንባር ሓልአት እዮምና ንሸት ስለዝኾነ ንባር ሓለ ክማና ይመስለና ንኸብሳ ጥራይ ንኸይድ ኣለና ኢልና ብለይቲ ግን ናብ ቦታ እዚኣት እዮምና ማለት እዩ ኣብዚኣ ክዋግኡ ፀኒሖምና ኮፍ ኢልና ንሕና ሰዓት እዮም ፀኒሖምና ምሰማዓት ኢና ንሕና ካ ማለት እዩ
1: ብመጀመርታ ሽመ ዓብድረሽድ ዓብዱልዋስ
2: እምበር እዚ ሰማዕኹቦ እንዲኦ ስደሓ ንስማዕ ይቕትለ
1: ይበሃል ዝተወለድ ኩሉ ዓዲ ምሕያው ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ዞባ ደቡብ ኣብ ውትድርና ተሰለፍ ኩሉ ዓመተ ምህረት ከዓ ኣብ 2002 ሰዋ ተዓሊመ ኣብ ሰዋ ከዓ ተመዲበ ከም ሓለዋ ኮይነኡ ንሓደ 7 ዓመት ክሳብ 2007 ኣብ ሰዋ ሰርሕ ፀኒሐ ብድሕሪኡ ካብ 2007 ስካብ 2009 ንዊዓ ተቐይረ ኣብ ዊዓ ድማ መወዳእታ 2009 ናብ መኢጥር ተቐይረ ክሳብ ሕጂ ኣብ መኢጥር ፀኒሐ ሕጂ ኣብዛ ሓዳስ ኣሃዱ ሕመረት 20 በርገድ 22 ትበሃል ሓዳስ ድሕሪ ናይ 3 ወርሒ ኮርስ ምውሳደይ ኣብኣ ካኣቱ ክኢለ ማለት ኣብታ ሕመረት ኣብኣ ተፀምቢረ በርገድ 22 ናይ ማእኸል ስልጠና ማለት ዒጢር ድሕሪኡ 3 ወርሒም ተረኣ ምስ ገበርናኡ ቦታ ክትቆይሮም ተባሂልና ንስመራ ሒዘምና መፅኦም ሓደ ለይቲ ድሕሪ ኣስመራ ምሕዳር እንደገና ንገልዓሎ ንገልዓሎ ሒዘምና ምስ መፁ ካብኡ ንቦታ ዓፋር በርሓለ ዝበሃል ቦታ ኣብኡ ምፅኦምና ሓደ 11 መዓልቲ ኣብቲ ሩባ ድሕሪ ምፅናሕ ድሕሪኡ ናብቲ ዝነበረሉ ግንባር ናብኡ ኣሰሊፎምና ዕለት 21 ኣብ ውግእ ውዒልና ብድሕሪኡ ፀሪጎምና ካብቲ ዝነበርና ቦታ ደገና መሽና ተመሊስና ኣብዚ ክሳብ 5 መዓልቲ ኣብኡ ጌርና ብድሕሪኡ መበል 6 መዓልቲ ኩሉ ኣብኡ ዝነበረ ምውትን ቁስሉን ኮይኑ ትዝማረኹ ተማሪኹ ኩሉ ኣብ ቅፅሪ ከበባ ኢትዮም ሰራዊት ኩሉ በቃ ኢዱ ሂቡ ዘህብ ሂቡ ዝመውት ሞይቱ ብከምዚ ከዓኒ ንሕና ከዓ ተማሪኽና ኣብቲ ሩባ ክንማርሕ ከለና በዓል ወዲ ሽፍታ ዝበሃሉ በዚ ማይምነ ድሉማ ባድመ ኣብኡ ታህሪሞም ኣብኡ ገዲፍና መፂና ማለት እዩ
2: ኩራ ሰማዕቲ እምበኣረይ እዚኣቶም እዚ 25 ዓመት ገይሩሎ ማለት እዩ ኣብቲ ውትድርና ካብ ዝማርኽ ከዓ ከም ዝረአናዮ 4 ዓመት ገይሩሎ ማለት እዩ እዚ ንኣብዪ ንምድሓን ኢትዮጵያ ከይትፈርስን ኣብዪ ንምድሓን ግዳያ ዝኾኑ እታ መንእሰይ እውን ከምኡ እየ ማለት እዩ እዚኦም ሓለዋቶም ኣይፍለጥን እዩ ቀደም ምሩኻት ኮይኖም ዝሃብዎ መግለፂ እዩ ስለዚ ካብዚ ቀፂሉ ከዓ እስኪ ንስማዓይ ካልእ ከዓ እንታይ ድሓን ምስኡ ቀንዲ
3: ኣስመራ ሃሎ ኤርትራ ሰላም ቋሓይቶ ሰላም መጠና ሃሎ ተከዘ ሃሎ ግሜራ ሃሎ ዓዲ ሃሎ ኤርትራ ትሕነንለኺ ድማ ትኩሓሊ ዓይኒ ሓጎስን ይንስእሊ ንፅውግታኺ ጨርቅን ተሸፈኖ ንጓሂኺ ሕብርን ተኸወሎ ሸበድበድ ፀረፍደፍ ይበሃለልክሎ እቲ ዘሎ ድማ ኣብ እንግድዓና ኣሎ እቲ ዘሎ ድማ ኣብ ልብና ኣሎ እቲ ዘሎ ድማ ኣብ ገጽ ኩልና ኣሎ ርጋፅሒ ሰብ ምስሊኺ ዝተሰቕሎ ግርማ መዓስ ካብ ኩሕሊ ኩሕሊ ዝዘይቅኒ ደስታ መዓስ ካብ መልሓስ መልሓስ ዝመምሰሊ ግርማ ክድኣ ውላድ ክንዳኣላ ውላድ ክቲ ገድሊ ዝዕድሉ ፅባቐ ክድኣ ውሉድ ክንዳኣላ ውሉድ ክታ እትኽርተት ዘላ ዓዴ ዓዴ ዓዲ ማዕዶ ዘሎ ዓዲ ውፃእ መዓት ዓዴ ዓዲ ጉድጓድ ዘሎ ተኸብዩ ብፀልማት عدي عد وليد زيل أخي عد نؤس أبي عد زي عرفة عد شرف كبي قدولو صدرا قدولو ما أدي عدي عد تخب من جاجة حرقز كبت سأفر نبري نسكلا أملي تؤس وحد وبحري عدي هديتا نبعال محفودا نبعال منقودا نخل حليفة زترفة مدربدا عدي عدت الزترفة زرحانة تنفاسو مسلخن نبعثو النابعينتو فقرخنا فقوتكن كزينو بتاوشو نززب لحي انقدعو هيو اللخو زبل لقبز لبو مسلخي مهو بحسن يقلتو نقلت لدهت لي بخطة تحفو نسخد ما تحنن اللخي تكو حالي بزي دستات راي نسألي زي كونتي يخوك مسلي حدي سوق تخيج أرك رخت شفنو نقايقي حبر تخولو شبد بتس أدب نبهال الكلو نتحق أدنا عبدت ولد كلو كما خن زي ما خن عزو زنفت اي ولد ولد اخي بيتو غيت ملسي بتأرك أمرك اي ببلق بحبري اي تقنجوي اي توزري اي تقرمي صمون تسلمتي عمد فرسي سعدت علي للكي من فوق تلقسي عم سلطة تعرف تقومتي تواصلت تعلق لي أبدي سكبلي عفيت تجوي جزكي بزت كل قايلة طالب فين تايت بلالا أنا خاء مقع حقوسكي زي الكعو مقع بكعكي زي جزئي كل ويو حدا خوينني تايت مزبلك قات أفيني كم يالو بعالي وزي ما للدافي تاي سمع كلون تاي تبل اللخي كبلكي دلمو التوتات أكيبي نافقو تاي تسيري لساني يالزيبي كي تواقرني مليسة أفر وقالاتي ونفسي دلم عبتسأل ما تبشلان كلخي كمي أبعيكيون علت للدفتي كمي يزلخو ملسي مسخلو انت بالكنغة كمي لخخئو كمي لخصرو عموات أركين كانوا الدهت كامس انبال فلت عندين تايترز مسل بلي كم تناتي يقبر الكي أبرهان تبعلو اللو بزيم تسألكي ناتس النسي خطبر مبراب أدبو ناتس من الديب على بقودوغو زبالة ولود فين فواسي أسلخي أقرو مسمبري عبدالكوخي تبيتكي شعير راخبنا أبس انبالي الدهت

Einat kann er gumbot, men hibuka. Einat kann er hegdef gumbet, men hibuka. Nebret hisbia at biuzabeka. Alamat haifka, jagano tuhunnen, kemegeru gumbet nahat hoen. Aluz amelu, skengarena, ketem silmetan, ketem elamsana. أيهدم كفيلنا دوت أنا يا حرا بسنكت المتكا قنبت تدفرا حمما شارينو نهبي تبتينو وخاريانا قيسا أمبسا دينينو علم زمسكرو جيغانو يحواتنا قنبت مو زيادة كنزكرو مينا سيقعق يلن أينات كان يا قنبت داسكاد أدلي ناي سيطان قريبت أدما دالوها كنن تي سورانا بيتسبكا كلهم فريتنا يمينا ناي مستر دفتركا عو إلوم زنببو أبي زلا قنبت إلوم زززاربو نسخا بديحريت زحيهو خرمتي نساتهم بقنمت سني ممنجعتي هاقر أي تمسلكا حميما تنبر هاقر أي تمسلكا حميما تنبر حاكم توليديا مدهاني زحبر عينات كان يا قنبت وانات تعلوا نسات يوم امكا حكيم زدالو حجيت فليتناكم حمام ناي هزبنا حبأتي مدهانيت حبأتي خنينا عطنفكم هزبي دفئكم بقدميت بدحرت وابو اشوخكم عنقربت سعركم لمس جيركم بقهدو وردت تزكيمكم كالات واردو وتم لك قنبت أبسدتي نبرو وتم سأرو قنبت أسمرا عندرو قنبت زفريتهم نبعدقا وردو سرعة قدفكا من إسي نبرو تفاليتنا لنا بلعلي بتحتي بعلم المحاونكم وتم ملافنتي دك قنبتهم نسما معطراي موسو أي ترفنيو بعل قزخراي هكدف مقشوم لومي تتفاليتا كنداي كي سقمو سبتراي وسانتا زي ردو ايلن وعيلا حديرو زي سنع ايلن انت تمهيرو دحر داقيم ايلن بقوم بتمشيكات يأكل زينات كاموووطات نازا لوم عالتي اي فلتان زبالي بحقو ناتو دا ايدلي من اسي تبقس تاريخان بربلو قنبت اينات كومينيا ناتي دا ابولوم بسدراي اتخفلي انا وراسي الكاتو ما قطم نسيت ملسي هاي تركبا رستخايا قنبت مسكرنا عوتنا جيقنا قلبت هقدف كنتي طوات راي نفسا كوينا قوام اي اسفي قوام اسفي لا نسيو خدانا بريد إباشاي كفلي 24 قنبت كلتش عن عصرتو شو منتن

هو كبرى سمعتي ردي اترا قم بس نقول له كذا فايت ملكوتنيا مخنياتو مخنياتو كل تشحن عصرته شمنتن اتي ووش تظلو عطبيقو درقي حوان قاليس اواني تدمرنا يلو تدميرنا كل تهزب زبل تاريخ زي فلتيو السخا مرحانا هم زحجي قول عادو لزولو بحيلن بصنعاتن بمريحنتنا هزب تقراي بحيل هزب تقراي باتي مريحنتو تليف دليتو سلطاقوتي حجيها اتعلا علو بخالق من قدي من اسعين مدفع حجون نوسون مدحان انبر نيئت راخا دحان وين كم زي كوني سألات غانا بزح زي كوني فوتوتو هنقبر فوتوتنا ناس انت ايئت را كم هزي بولو هو حت مسجوج اللي هكذا في تعرارو هنبر نساتو ماين واقع انسلز بولو هيوات ايئت راو تعقيب الله أبي حراي حين هنفدي تزبلوه من سياتنا تي قدم تفتر حزي كورس هاقرناون عبزخف اي مودق اثنيرا سلازي كتت ايرتراوي اتق ايرتراوي سلاء خافلت سلاء تخافلت زنبه اوضلو على ابي اساس عفوركي زو على سمعنا جدا حو ايزلو حجون كنيلو شندحنا كمك بالمخانو مخنياتو مخنياتو بزغبرنا عين طعسينا تبل زربا قلال زربا يكونتن ابلع له حزب تقراي زغبرو اي طعسنان سلازبل امو نحنا هتاين نكبر ايرتراوي تطرنف تودب اوزم كرداد ناي قالسنا اوزم اصنتي ناي حبره تسبنا بحبار كينا ايد ايد كيلكا قواما وسرعه متكال كل خا تطرنف بده هبل صبو قدام سنبت صبوق النيات ناي معالتنا صنعتي يترا نبقس نلعالكا نهزبا وحارنت نحن كأنيو كساب زمد زولو سومون ناي شوق سبات تبالن